بين كنت كنتش مقطن جابوه وافق اللي بنين شامته وضل اوتي قطع مشرا مين كتا طولاي هي مدى تهني الشوها شينشو باي لسمي تاريدي كيب ميجا شابين جبا في نمتو حال لسمي كريش اماركو بيز مورجن تارتو موري موكار